0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sauti Eritrea.
2: Zi drutsi Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبوران سمعتنا زي دمت إيرتراي دمت إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حمشت سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي كم أون كبوران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلنا تخلو

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم يمكن تغطيتنا حتكون بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما لذكرى انطلاقة الثورة الإريترية المسلحة بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. فكل عام والشعب الإريتري في أي مكان يعني يعم إن شاء الله السلام. وطبعا أستاذ أحمد، احتفل الإريتريون حول العالم ابتداء من داخل إريتريا إلى المنفى بمناسبة ذكرى 65 لانطلاقة الكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. فكيف تابعت احتفال هذا العام أحمد مقارنة مع الأعوام المضت؟ يعني
1: نعم، في البداية طبعا المستمعين الأكارم مرحبا بكم، وطبعا أنا أحمد الحاج ومعي الزميل برهان إسماعيل، وكما أسرف الزميل برهان طبعا نهنيكم في البداية بمناسبة الذكرى 65 إعلان الكفاح المسلح والفاتح الخالد، طبعا الفاتح سبتمبر الخالد. حقيقة الزميل برهان، هذا اليوم طبعا يوم ومناسبة جليلة طبعا في نفوس كل الإريتريين، وما في شك أنه لها مكانة طبعا يعني عظيمة ومكانة كبيرة في تاريخ الشعب الإريتري. لكن ما لفت انتباهي بالأمس طبعا كان هناك احتفال هنا في مدينة ملبر، طبعا المجلس الوطني أقام، وبمناسبة الاحتفال المركزي المجلس الوطني نفسه عمل احتفال مركزي في على مستوى استراليا، في على مستوى العالم كله عمله هنا في مدينة ملبر واستراليا. وهذه لفتة طبعا كريمة، ولفتة فعلا يعني تقدر وتسمن الدور
0: جهود
1: الرجال الإريتري هنا. فما لفت انتباهي في الكلمة طبعا التاريخ الإريتري يعني حلقات متكاملة، يعني هو لم يبدأ في الفاتح من سبتمبر 1961
0: طبعا.
1: ولكن كان لدينا نضال يعني أخذ أشكال متعددة من أربعينات إلى الخمسينات
0: قبل
1: ذلك أيضا، حتى بالتاريخ طبعا بالعودة إلى التاريخ أنه إريتريا حتى يعني تشكلت يمكن في كدولة معاصرة 1898 89 الاعتراف منيليك وإيطاليا طبعا.
0: نعم.
1: وهناك رسمت طبعا إريتريا، لكن تم الحاقها طبعا بإثيوبيا.
0: نعم.
1: في ذلك الوقت طبعا. لكن يعني كخلفية تاريخية أنه إريتريا اليوم لا تعتبر دولة حديثة، يعني لم تنشأ يوم أمس، ولكن لديها أكثر من 100 عام، وبالتالي يعني كل حتى عام 1991 عاشت هذه السنوات كلها في مراحل من النضال. الزميل برهان يمكن المستمعين بالذات غير الإريتريين يمكن ما يعرف هذا التاريخ.
0: نعم.
1: علينا أن نذكر أن التاريخ الإريتري تاريخ طويل من المقاومة ومن النضال، يعني يمكن بدأ من هذه الاتفاقية الزالمة طبعا التي اعتبرت أن الإريتري جزء من أثيوبيا سنة 1889 يعني.
0: نعم.
1: إذن نعم، المناسبة بالتأكيد الوطنيين الإريتريين يعني يدعو يعني اعتبار كبير، ويدعو يعني عنوان خاص لهذا اليوم ويحتفل به طبعا، لكن هناك غصة بالتأكيد، يعني نحن نحتفل بهذه الذكرى الخالدة ومع ذلك هناك غصة في الحلق زي ما تقول، وقصة في الأنفس، يعني الوضع الحالي وضع مزري طبعا لا يتناسب مع حجم التضحيات الإريترية، وهذه الشهداء يعني سلسلة من الشهداء والدماء الطاهرة التي سكبت من أجل التحرير ومن أجل العدالة والمساواة والقيم النبيلة. طبعا الشعب الإريتري إلى الآن يعني زي ما تقول معلق، يعني لم يستقر ولم يرى يعني مجهوداته تسمر كما كان يعني
0: أرضا إريتريا يمكن حررت، لكن
1: بالتأكيد النضال طبعا مستمر. النضال ليس هو تحرير الأرض فقط من الاستعمار، ولكن امتلاك الإنسان المواطن لقراره ولسيادته ولاختياره والعيش في فوق أرضه أيضا بدون خوف وبدون وجل وبدون المطاردات الأمنية المعروفة والرقابة الأمنية الموجودة المسلطة حول الرقابة الإريترية. فللأسف يعني صحيح نحن نحتفل ونخلي الشهداء، ومع ذلك أيضا لا ننسى الواقع المرير الزميل برهان. هذا الواقع كما قالوا أمس يحتاج لجهد وتكاتف وعدم الاستكانة. نعم.
0: نعم. وللأسف الشديد أحمد، يعني الشيء المؤسف حقا يعني الإريتريين الذين لجأوا إلى السودان بسبب المستعمر.
1: نعم.
0: حتى الآن لن يعني أغلبهم لم يعود إلى إريتريا من 1967 وحتى اليوم يعني.
1: نعم.
0: وده يمكن من الأشياء التي أيضا في بعض الأحيان تذكر كأنها نسيت يعني. حتى أنا نقرأ مثلا في بعض التقارير قضية اللاجئين الإريتريين المنسية.
1: نعم.
0: للأسف الشديد يعني. فكما قلت طبعا هذا النضال لن يكتمل بعد. فعلا إريتريا حررت أرضا، لكن الشعب الإريتري لا زال يعاني ولا زال موجود في الشتات ومعسكرات اللجوء. وبالذات يعني أحمد من الألفينات يعني خلال 26 عاما التي مضت عدد كبير من الشباب الإريتري يعني غادر البلاد لأسباب كثيرة، من ضمنها طبعا مسألة الخدمة الوطنية المفتوحة، عدم العمل، أيضا التعليم كما ترى هو متدهور جدا، وأيضا المعيشة العادية، الأمن، الاستقرار، يعني دي كلها طبعا بقت عامل
1: عوامل طاردة يعني طاردة وللجيل الجديد للأسف. زي ما قلت يمكن نسبة اللاجئين دلوقتي أو نسبة الذين يفرون من إريتريا هي فئة الشباب
0: يعني أكبرهم يمكن يكون 35-30 سنة،
1: التي يعني
0: والفئة التي ولدت في دولة إريتريا يعني.
1: نعم. بعد التحرير
0: يعني ما هؤلاء الشباب لا يعرفوا منغستو ولا يعرفوا هيلي سلاسي يعني.
1: بالضبط. نعم.
0: أما هم ولدوا تحت حكومة إريتريا في دولة إريتريا وعانوا.
1: نعم.
0: فالوضع
1: يعني
0: الوضع
1: الإريتري فعلا وضع شاذ يعني جدا، ومقارنة بالدول الأخرى يعني حتى الدول الدكتاتورية والقمعية إلى حد ما فيها نوع من المتنفس.
0: نعم
1: يعني
0: نعم زي نعم ما قلت نعم واحد نعم للأسف الشديد.
1: نعم. إذن نعم سمعنا الأكارم الزميل برهان.
0: نعم.
1: يمكن نبدأ بقراءة نشرة الأخبار. نعم قبل بعد ذلك مستمعين الأكارم كما أسرف الزميل برهان سوف ننتقل إلى نقل بعض الكلمات التي ألقيت يوم أمس في احتفال الاحتفال الكبير الذي نظمه المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا هنا في أستراليا مدينة ملبورن تحديدا بالأمس الجالية الكريمة طبعا مست في هذه الأمسية الوطنية. سوف ننقل إلى حضراتكم بعض الكلمات التي قيلت في هذه المناسبة. إذن مستمعينا الأكارم طبتم مساء مرة ثانية، وفيما يلي أقرأ حضراتكم نشرة الأخبار. غيب الموت يوم الاثنين الماضي 31 من يوليو المنادي من أغسطس عفوا المنادي الإريتري الكبير محمود جابر يونس عن عمر تجاوز 80 عاما، غدا منها سنوات عديدة في النضال والمقاومة الإريترية ضد الاستعمار الأثيوبي. فالفقيد ينتمي إلى جيل الثورة المسلحة الذي التحق بها في باكورة عمره وفي السنوات الأولى من شبابه، وقد نادل في مكان ومرحلة خطرة كان يواجه فيها الموت والاعتقال المحقق في أي لحظة. وبالاطلاع على سيرة المنادي محمود جابر يونس نجد أنه من مواليد 1939 والتحق بالجيش السوداني أولا ثم عمل في الشرطة الإريترية بمدينة تسنيه. اتهم في تسني بالتعاطف مع الثورة الإريترية في بداية الستينات ونقل على أثرها إلى العاصمة أسمرة. عمل في شرطة العاصمة الإريترية لأربع سنوات وكان مراقب لاتهامه بالعمل مع الثورة الإريترية، وكانت عنده حين ذاك اتصالات بالثورة وهو داخل الشرطة الإريترية حيث كان يلتقي مع خلية الجبهة ومناديبها ويوزع المنشورات داخل أسمرة، وبحكم موقعه أيضا داخل الشرطة كان يسهل توزيع هذه البيانات ويقوم بعملية المراقبة. بعد أن اشتدت عليه الرغابة وكادت تصله أيدي الجواسيس ومخابرات الاستعمار البغيض، التحق المنادي محمود جابر يونس بالميدان في عام 1966 بالمنطقة الخامسة. فورا إسر التحاقه بالمنطقة قائد المنطقة الخامسة والدايك حساي رحب به إمام الجنود وأخبرهم بشجاعته وكيف كان يعمل مع الثورة من داخل العاصمة الإريترية أسمرة، متحديا كل المخاطر ولم ترهبه التهديدات الأثيوبية وهو داخل العاصمة. أصبح بعدها نائب فسيلة كان يقودها المنادي الكبير عبدالله إدريس محمد في المنطقة الخامسة، ثم شغل أمين استخبارات للمنطقة الخامسة وأمين مالي داخل الميدان عموما. وبعد ذلك أيضا عين مندوب للقيادة العامة في منطقة كبسة بالمرتفعات بالتأكيد، بحكم خبرته الأمنية أيضا تم توجيهه إلى قسم التحقيقات المركزية داخل جبهة التحرير الإريترية. وأخيرا من تلقاء نفسه، وهذه كانت أيضا ميزته ومن ضمن مزاياه الأخرى طبعا التسامح والعفو وأيضا النزاهة، حيث طلب إعفائه من كل المناسب وعاد جنديا عاديا. إذن المستمعين الأكارم، المنادى الكبير لقد عانى الفقيد محمود جابر يونس في السنوات الماضية من أمراض الشيخوخة، وكان مقعدا تحت رعاية أسرته الكريمة وأبنائه الأفاضل وأقاربه، وقد كان دوما محل سؤال وتفقد من أبناء الجالية بمدينة ملبورن وأستراليا عموما. نسأل الله اللهم ارحمه واغفر له واجمعهم أهلي في الفردوس العلى أنك ولي ذلك والقادر عليه. تعازينا إذن في إذاعة صوت إريتريا الحارة للأسرة الكريمة والكافة أقاربي وزملائي من منادلي الثورة ومقاومي الطاقي البقيد. الزميل برهان أول، في البداية طبعا نعزيكم أيضا، هذا عمك طبعا الراحل محمود جابر يونس وعم شقيقة والدك، فلكم التعازي أولا. وماذا تقول عن أيامه الأخيرة، أيام الفقيد الكبير في الأيام الأخيرة؟
0: والله أولا ربنا يرحم المنادى الكبير محمود جابر، وطبعا كما هو معلوم أحمد هو فعلا السنين الأخيرة عانى،
1: نعم.
0: يعني كان بيعاني صحيا، وربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناته.
1: نعم نعم.
0: وكما ذكرت يعني في التقرير أو في عن عمي محمود، يعني هو كما معروف من المنادلين اللي التحقوا في الثورة في الستينيات، يمكن يعتبروا الدفعة الثالثة أو الرابعة بعد انطلاق الثورة الإريترية.
1: نعم.
0: وقبل ما كان في البوليس أيضا كان في الجيش السوداني لمدة 3 سنين. وبعد ذلك هو أصلا ارتحل من كرن لقضارف لإكمال تعليمه، لأنه كان بيدرس بالعربي
1: في في في في في,
0: في, في كرن. نعم
1: نعم, نعم.
0: فبعد ذلك في القضارف طبعا هنالك كان في القوطة الشرقية،
1: نعم القوطة الشرقية نعم.
0: ومن قبله كان في طبعا خيلان وأعمامه كانوا موجودين في الجيش مثل جدنا حشال
1: عثمان
0: وعثمان واللي سبقوه يعني.
1: وهذه القوطة الشرقية بالمناسبة هي الرعيل حق أول الناس الجنود كانوا
0: صحيح
1: من الأسر مؤسسوا الثورة فيما بعد،
0: أبو طيارة نعم. عمر إزاز نعم. نعم. رحمه الله كلهم، عثمان أبو شنب
1: نعم.
0: عمنا إبراهيم بهدوراي
1: نعم،
0: فعم طبعا بعضهم يعني
1: فبعد ذلك طبعا لم التحق بالثورة 66، لكن في 66. داخل كان ينادل طبعا ده قبل ما يذهب الميدان،
0: قبل ما يخش قبل ما تبدا الثورة هو كان في السودان، وزي ما قلت لك هو بيدرس، بعد كده التحق بالشرطة وهو عمره 17 سنة يمكن، وحتى كان في الجيش لمدة سنة، وحتى ذهب إلى الجنوب يعني في أياميها في
1: نعم.
0: أيام أنيانيا وان وأنيانيا تو، كان بيحكي كثير يعني نعم. عن الحرب في الجنوب. بعد ذلك لم يجدد الهناية بتاعته في الجيش السوداني
1: نعم،
0: وحتى في الجيش السوداني
1: في تلك الفترة لم يقبل كأنه السوداني، كانوا يعاملوه أنه كأنه يعرف أنه
0: معروف معروف نعم. معروف ما نعم. هو الجيش كله كان يعني فهو حتى في الجيش كان ماسك في قسم الأمن
1: نعم.
0: بعد ذلك سمع يعني 61 عندما انطلقت الثورة وعن الحركة وكذا، لأنه هو كان الفترة دي في السودان
1: نعم،
0: فما كان عنده أي معلومات، لكن كان بيسمع زي ناس يعني فقرر يرجع إلى إريتريا وزوج
1: نعم،
0: والتحق بالشرطة في
1: مدينة
0: تسني إريتريا
1: نعم.
0: في إريتريا حتى نعم. لا كان شغال في أسمرة، كان شغال في تسني، كان بيتحرك لأنه برضو كان موجود في الأمن يعني
1: نعم.
0: وهو في البوليس أياميها كونت زي ما تقول خلية داخلية
1: نعم.
0: وجند عشان يعمل من داخل وهو في الشرطة
1: نعم نعم.
0: هو ومعه أيضا أعمامنا أنا نسيت أساميهم الآن
1: نعم.
0: لم استحضر، لكن كان في أساتذة في داخل الأسمرة ليس هم في البوليس
1: نعم.
0: أما من ضمنهم الله يرحمه عمي محمود كان بيتعامل معهم، وحتى من القصص اللي بيحكيها يعني كان بيدخلوا منشورات للمسؤول أكبر مسؤول في أسمرة ويستنيه منشور من جبهة في طربيزة وكان بيدخلوا دي الأشياء دي كان بيعملها. من ضمن الأشياء اللي كان بيدحي بها كان عمل عمي بحكم هو كان عنده إمكانية يخش أي مكان
1: يعني. بالضبط نعم.
0: وفعلا كان رجل شجاع فعلا شجاع يعني ما فيه كلام شجاعته، أيضا رجل نزيه ما يتعرض في غيره. وأنا كنت بشوف تقارير زمان في المذكرات
1: نعم.
0: أيام كان مسؤول المالية
1: نعم.
0: يعني قرابيت وما أعرف إيه 5 سنتم
1: في المسؤول المالية في
0: وعشرة سنتم
1: في الجبهة
0: أيوة. فذكر في الثمانينات بعد ما جاء من السعودية كنت بقرأ من المذكرات بتاعته، فقلت له عمي ده شنو 10 سنتم، خطوط العلاقة اللي فحسابنا كان بيه كده يعني ما كان في رجل دقيق جدا في
1: أمانة كان الأمانة يعني واحد ما يستاهل حتى بأي مبلغ ولو سنت يعني نعم.
0: فسنة 66 اكتشفت الخلية بتاع البوليس الإريتريين كلهم اللي كانوا شغالين ليس عمل وحده نعم. كان في أبطال معه كسر يعني من ضمنهم عمنا إبراهيم بوليسي كتار يعني
1: نعم.
0: فأول ما كشفت الخلية اتمسك طبعا عمي وقتها تقريبا كان في تسني
1: نعم.
0: ومن هناك هو التحق ل ولا كان في أسمر الله أعلم المكان لكن التحق
1: نعم. أعتقد التحق من أسمر
0: حسب ما قال نعم. التحق التحق في الجبهة وقوبل فعلا مقابلة الأبطال يعني
1: لأنه كان معروف عن هذا وكان في مجلس اتصالات مع الجبهة ومع الثورة نعم.
0: وحتى من الناس اللي أخرجوا يعني الكان بيطلعوا السلاح وكذا من داخل المدن للميدان يعني بالتنسيق يعني
1: نعم.
0: ليس هو شخصيا لكن بالتنسيق مع الآخرين وفعلا ساعدوا الثورة في بدايتها وضحوا تضحية كبيرة وحتى بيحكي يعني عندما خرج من أسمرة
1: نعم.
0: بالكاكي يعني بالكاكي بتاع البوليس اللي كان لابسه لأنه هو سمع الخبر من برا بأنه
1: تمت المداهمة
0: الآخرين نعم.
1: نعم.
0: فمن ضمن الأشياء أحمد يعني هذا الرجل كلامه ما كثير يعني كلامه قليل
1: نعم.
0: وفعلا رجل أمني يعني لأن حياته كلها اشتغل في الأمن يعني وكان دقيق في عمله وكان مخلص في تواصله مع الناس شوية كان بيبقى عصبي بالمرات لأنه ده يمكن العسكرة
1: نعم.
0: لأنه منضبط أكثر من اللازم وكنت يشوفك كده مهبلس وكده بيزعل يعني
1: الوضع كمان ما بيزعل أنا دلوقتي يمكن حنستمع للكلمة التي ألقاها في المظاهرة بالمناسبة نعم. أيضا كان أحد المقاومين في هذه المدينة صحيح. وحضر طبعا كل الأنشطة ضد
0: وما بيحب الدجيج زي ما قلت في الجبهة عرض عليه مناسب كثيرة لكن هو الرجل كان بسيط ورجل متواضع ورجل يحب يعني
1: خارج الأضواء يعني زي ما قلت جندي نعم. كان نعم. يعيش جند عادي يعني لأنه
0: نعم.
1: يمكن دي كمان عشان تتناسب مع طبيعته النزيهة لأنه المسؤولية أحيانا ما تخليك أيضا تطلع يمكن من
0: يعني صحيح من للأسف الشديد نعم. أحمد هؤلاء الأبطال كلهم يعني سواء كان المنادر المحمود جابر أو غيره واللي موجودين أحياء ربنا يطول في أعمارهم يعني هذه صورة يعني أحمد لن تنتصر هباء سباء يعني كان في ناس فعلا جاهزين يضحوا بأرواحهم
1: نعم.
0: أنا من الأشياء اللي بذكرها يعني أول جندي إريتري شفته ماسك سلاح كان عمي يعني
1: يا سلام
0: ده كان تقريبا في سنة 75 في قرية اسمها رورا بيت قبو
1: وانت طلعتها من كرم وانت جاي ماشيين
0: للسودان لا لا لا
1: نعم.
0: هو كتب رسالة لوالدته لحبوبتي الله يرحمه وجدي جابر
1: نعم.
0: كتب رسالة بأنه هو موجود في القرية الفلانية ويجي يزوره لأن حبوبتي كانت بتمشي له كل سنة ذكر
1: يا سلام
0: يعني.
1: نعم.
0: فأنا مشيت معهم أخذوني معهم مع جدي جابر وحبوبتي الليل يعني فمشينا لأول مرة أشوف يعني
1: جندي من جبهة
0: حتى ما كنت يعني كنا نسمع بأنه في فدائيين يخشوا يحصل درب في كرن في بنك أغتيل ضابط كذا لكن ما كان عندي ما شاهدت يعني
1: نعم.
0: أول واحد شفته كان يعني الله يرحمه عمي محمود جابر راجل طويل وقتها مع صغري طبعا أشوفه
1: كان بالردة ولا بمنطلون
0: يعني. لا لا لا بمنطلون وبمسدسه ومعاه اثنين طوف واحد
1: نعم.
0: منهم اسمه عثمان
1: نعم.
0: الثاني اسمه هيلي كحساي هيلي ما اتذكر شباب ما شاء الله يعني
1: نعم.
0: بالنسبة لي كانوا يعني حاجة كأنه أنا واقف قدام جبل يعني
1: يا سلام.
0: فقديت معاهم أسبوع مع حبوبته جدي يعني في رورا بيت قبره
1: نعم.
0: فدي كانت أول مشاهدة لي وذكر قعدوني وقالوا لي أوعى تقول شفت كده أوعى تقول عملت كذا لكن برضو حكيت لي بعض الإخوان
1: نعم.
0: بعدها بعد سنة أنا مشيت
1: رجع السودان طلعت من كرن يعني
0: نعم.
1: جميل إذن ربنا نعم ربنا يرحمه ويغفره شكرا جزيلا لك الزميل برهان على هذه الإداءة وهذا التنوير للفقيد الكبير ونحن نتحدث عن سيرته العطرة سيرة الأستاذ المنادر الكبير محمود جابر يونس ربنا يرحمه ويغفر له. مستمعينا الكرام ننتقل الآن إلى هذه الفقرة التي ألقاها أمام المظاهرة التي جرت ضد مهرجان 2012
2: مع بعض عشان نغير الوضع الموجود في إريتريا. الوضع الموجود في إريتريا بصراحة يعني يخوف ويهدد. أبنائنا قاعدين يموتوا في البحر، أبنائنا قاعدين يموتوا في الصحراء، أطفال كل عمرهم ما تجي 15 سنة وقاعدين يموتوا بالزبيدية اللي موجودين في الحدود. يكون من ناحية أموال نهب ومن ناحية تهديد بأخذ كلاهم. فحتى الأخوة أو الفصائل المعارضة الموجودة لازم تعمل شيء، لازم تعمل شيء. اللي أخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة، اللي أخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة. لازم يكون في عمليات فدائية، لازم نعمل شيء للخلاص من هذا المجرم وجماعته. فلازم نتماسك ويدنا تكون واحدة، وبدون واحدة ما نقدر نصل في الموضوع ده. فأتمنى بالنسبة نحن كناس معارضين يكون عددنا أكثر من كده، أكثر من كده لازم يكون عددنا، لأنه ما عرفش الإثرين قلوبهم ماتت ولا إيه. قلوبهم ماتت بصراحة، يعني إذا ما تموت قلوبهم، ناس أدت فيها وحاربت فيها وقتلت فيها. السياس آخر إنسان اللي جه هو اللي استولى على الحكم، آلاف أدينا منها من شهداء، وربنا يرحم شهداءنا إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
2: ولازم نجيب الحقيقة، نوصل الحقيقة لينوموا شهداءنا في مدافنهم. هذا هو الشيء اللي يكون، ونتمنى أن يكون عددنا أكثر من كذا.
1: مستمعينا الأكارم، إذا كان ذلك المرحوم الفقيد المناد الأريتري الكبير محمود جابر يونس الذي توفى في 31 من أغسطس الماضي هنا بمدينة ملبن، ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويصبر الشعب الأريتري عموما، وإنا الله وإنا إليه راجعون. إذن مستمعينا الأكارم، في أخبارنا الأخرى وفي يومنا مفعم بالمشاعر الوطنية، أحيا المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا الذكرى 65 لإعلان الكفاح المسلح وإطلاق شرارة الفاتح من سبتمبر عام 1960 بقيادة الشهيد حامد ريس عواتي. وجرى الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة الليلة الماضية في قاعة فلامنتون بحضور كوكبة من المناضلين والنشطاء والإعلاميين، وتدمرت فقرات الحفل أحاديث من أعضاء قياديين بالمجلس الوطني وعلى رأسهم رئيس مكتب العلاقات الاجتماعية الأستاذ محمد علي الشعب ورئيس مكتب الثقافة والإعلام الأستاذ محمد علي الشياء. وكلمات مثلت الرعيل الأول ومجموعة الاصطفاف الموحد وكلمة النساء وكلمة الحراك الشعبي الإريتري ورابطة أبناء المخافضات والملتقى الثقافي الأسترالي الإريتري، والتي وألقى بدوره المنادي القديم أيضا عبد القادر بتيس كلمة ضافية ذكر فيها التاريخ المشرف لرجالات إريتريا. وصمنت الكلمات في مجملها نضالات الشعب والدور العظيم الذي قام به طلاع إريتريا وأبطالها المغاوير وفي مقدمتهم السائر حامد إدريس عواتي. وأمنت الكلمات على الحلقات المتكاملة للوصبة الوطنية الإريترية عبر مراحل مختلفة لتشكل مجتمعة تاريخ شعب رفض الديم والذل وتحدى تكالب الأشرار من قوى أقليمية ودولية، وضرب عبر مراحل مختلفة من المقاومة أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، وأثبت أن الشعب الحر يكتب فصلا في الحياة بدمائه الزكية وروحه المطلعة نحو التحرر والانعتاق. كما عرجت الكلمات على واقع إريتريا المرير بعد الاستقلال وطالبت بعدم الاستكانة والاستمرار في درب المقاومة الباسلة حتى تتحقق مبادئ العدالة والمساواة والقيم النبيلة التي ضحى في سبيلها شعبنا الإريتري العظيم لأكثر من 100 عام. هذا وكانت إذاعة صوت إريتريا ضمن الشهود لهذه الليلة الوطنية، وسجلت إليكم بعض الكلمات سيتم بثها في حلقة اليوم، فأبقوا معنا. من أخبارنا الأخرى أيضا مستمعينا الأكارم، وفي أول مشاركة لإريتريا في تاريخ ملكة جمال العالم احتلت الشابة الإريترية سنايت هبتآب المرتبة السادسة فيما اعتبر إنجازا مميزا لبلد يشارك لأول مرة. وحققت سنايت سلسلة من التقدم في مراحل المسابقة حيث تصدرت التصويت الشعبي على مستوى القارة الأفريقية، وهو ما أهلها للوصول إلى توب 6 حيث وصلت مع 5 متسابقات إلى مرحلة السؤال النهائي على المسرح. ولفتت الشابة الإريترية الانتباه على كل من تابع مراحل المسابقة ليس لجمالها وحسب، ولكن للذكاء الواضح والثقافة وما تحمله من رؤية لقضايا تتجاوز بلدها، في حين سئلت عن أكبر تحدي يواجه جيلها وإذا أصبحت ملكة جمال العالم كيف يمكنها حله. ركز السنايد في إجابتها على الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن هذه الوسائل ينبغي استغلالها واستخدامها بشكل يساعد في تنمية المواهب وإيجاد الفرص للارتقاء بالجيل، وإعطاء صوت لمن لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. وربطت إجاباتها بتخصصها في علم الأعصاب، وقالت أنها سوف تستخدم ذلك للدفاع عن الأطفال ذوي الإعاقة. يذكر أن سنايتها ابتاب من مواليد أسمر بإريتريا وعمرها 27 عاما، درست علم الأعصاب من جامعة جورج ماسون بأمريكا، وهي تعمل معلمة ومرشدة للآباء، كما تنشئ مواد تعليمية وتدير برامج غير ربحية، وهي مهتمة بالأطفال ذوي الإعاقة، وهي قضية شخصية بالنسبة لها إذ أن شقيقتها الصغرى تعاني من متلازمة داون. مستمعينا الكرام، كان ذلك إذن الخبر الأخير. الزميل برهان يمكن على هامش هذا الخبر كان إلى حد ما، يعني بغض النظر عن اختلافنا واتفاقنا مع هذه ملكة جمال العالم، هي تقليع غربية بالتأكيد عن البعض والكثير من الشعوب العالمية كلها لا يهتموا بها، ولكن ما لفت انتباهنا نحن كإريتريين. يمكن هذه الشابة هي بالمناسبة ما جات من إريتريا، طبعا جات من أمريكا لكن تمثل إريتريا، مع ذلك فأول مشاركة لإريتريا مثلا أخذت هذه المراتب المتقدمة، وتم التصويت ضمن الستة الأوائل من 111 متسابق، يعني فضلت مع الستة، وحتى كان نسبة القارة الأفريقية هي أخذت الأول على مستوى القارة الأفريقية، فشكلت فعلا. أنا ما لفت انتباهي كما قلنا في الخبر طبعا هو حضورها وذكاؤها أيضا وإجاباتها، حتى في مرحلة من المراحل رفضت لبس الملابس وقالت أنه غير محتشمة، يعني لبست إلى حد ما الملابس طويلة وقدمت أي رقصات للقوميات الإريترية، فكانت فعلا قدمت يعني عرض وطني إنجاز التعبير،
0: صحيح،
1: وكانت رسالة
0: ورفعت اسم البلد. وأيضا تم هنالك في السوشيال ميديا أحمد بهذه المناسبة كان في تفاعل يعني ما عادي، حتى تم في ناس اقترحت يعني لما يتم مثلا تصويت من أجل تحرير سهام بنفس التفاعل اللي تم،
1: نعم سهام عبد،
0: وأيضا كان في هنالك مقارنة بأنه حتى سهام أعتقد كانت يعني
1: كان تصل هذه المراحل
0: كان عندها نفس الأفكار ونفس البرنامج يعني في الآرت عامة، سواء كان في العرض أو في، وأيضا حلمها كان تقريبا مساعدة الأطفال الصغار، فكان في مقارنة تقريبا يعني شاركها الإريتريين حول العالم في سوشيال ميديا بطريقة واسعة. فهنيئا لسنايت وهنيئا لإريتريا بهذه المناسبة بهذا الإنجاز طبعا، ونتمنى أن نرى يعني إنجازات أخرى للوطن طبعا عامة.
1: ممتاز،
0: نعم
1: جميل جدا. إذن

الذي أقيم يوم أمس بمدينة ملبورن. الزميل برهان لدينا أيضا الأستاذ ياسر عبد الرحيم، طبعا زودنا أيضا بتقرير مسجل من أنشطة أهلنا في الشمال. هذه المجموعة الكريمة والمباركة طبعا لديها أنشطة بشكل مستمر، هي طبعا حاجة بترفع الرأس فعلا. سوف نزيع لحضراتكم ما سجله أيضا الأخ العزيز ياسر عبد الرحيم، فأبقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، طاب مساءكم مجددا، ما زلتم تستمعون الى اذاعه صوت اريتريا. وكما اسلفنا الان ننتقل الى نقل الكلمات التي طيلت يوم امس في احتفال مجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بالذكرى 65، وهو كما قلنا كان احتفال مركزي على مستوى العالم اقيم هنا في مدينه ملبورن. نبدا بكلمه الاستاذ محمد علي الشعب، رئيس المكتب الشؤوني الاجتماعيه داخل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي.
1: احتفل معنا هذا اليوم، واتقدم باسمكم وباسمي رفاقي في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي لاسرة الشهيد محمود جابر يونس الذي ناضل وكافح من اجل استقلال اريتريا، وقبل ايام رحل عنا، ونترحم عليه انه كان احد ابطال ثوره سبتمبر المجيده. فتحيه لكل شهداء الثوره، وتحية لكل قائد وكل شخص نادل، سواء في القرى في المدن، كل شعب الذي نادل 30 عاما من أجل التحرير و 35 عاما من أجل أن تنال أريتريا مكانتها بين الأمم. يا جماهير شعبنا الأريتري الذي تحل علينا في الأول من سبتمبر الذكرى 65 لانطلاقة الكفاح المسرع من أجل تحرير أريتريا، تلك المحطة الوطنية الخالدة التي دشن فيها شعبنا تحت راية إجابة التحرير أريتريا رائدة المدار الوطني، مرحلة جديدة وحاسمة من مسيرته الطويلة من أجل حرية والاستقلال والسيادة الوطنية. ففي الفاتح من سبتمبر عام 1961 انطلقت الشرارة الأولى للكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد صعوات الوفاق بن يمين، لتؤمن شعب إريتريا بعد أن استنفذ الوسائل السياسية والسلمية في الدفاع عن حق المشروع في تغيير مسيره، قد أختار طريق المقاومة والتضحية دفاعا عن وطنه وكرامته وحقه في الحرية والاستقلال. ولم تكن ثورة سبتمبر حدثا عابرا في تاريخ بلادنا، وإنما كانت تعبيرا عن إرادة شعب بأكمله جسد فيها عبد الله الطويل ملحمة الوطنية، شارك فيها مختلف فئات مكونات الشعب، وقدم خلالها تضحيات جزيمة، وقدم العشرات الألوف من الشهداء، وتحمل سوارنا المدنون مع جماهير شعبنا في المدن والأرياف والمخيمات اللجوء والمهاجرين

0: اللجوء والوعي صنوف المعاناه والحرمان حتى اصبح الاستقلال الوطني حقيقه منجزه بفد دماء الشهداء وصمود شعبنا وتضحيه اجيال متعاقبه من ابنائه وبناته. في هذه المناسبه الوطنيه المجيده يقف المجلس الوطني التغيير الديمقراطي اجلالا واكباما لارواح الشهداء مسيره الثوره والوطن في مختلف المراحل الضامنه ويحيي بكل فخر وتقدير الرعيل الاول من المدنيين والسوار وكل من حمل السلاح او رفع القلم او قدم المال والمأوى والقذاء او تحمل السجن والتشريد واللجوء واسهم من موقعه في مسيره التحرير الوطني كما يحيي شعبنا ادريس سامي الذي كان وسيزال صاحب القضيه ومصدر شرعيه النظام وقاياته. يا ابناء شعبنا إن احتفالنا بذكرى الفتح سبتمبر لا يكون مجرد استذكار لأمجاد الماضي، بل مناسبة للتأمل في واقع وطننا واستخلاص الدروس من تاريخنا وتجديد العهد على استقبال الأهداف التي ضحى من أجلها شعبنا. لقد انتزع الشعب في استقلاله الوطني بعد عقود من الكفاح والتضحيات، قال إن آماله أن ينعم بالحرية والعدالة والكرامة ودولة القانون لم يتحقق بعد الاستقلال، فقد أطلق نظام الدكتاتور الخناق على إرادة الشعب، وقيم المؤسسات الدستورية، وأغلق الحياة السياسية والمدنية، وأوسد أبواب المشاركة العامة، وحرم المواطنين من أبسط حقوقهم وحرياتهم، حول الوطن الذي ضحى من أجل أجيال الأفريق إلى فضاء تليق فيه فرص الحياة الكريمة والأمل في المستقبل. ويعيش شعبنا اليوم أوضاع بالغة القسوة في ظروف استغلال اعتقالات تعسفية والإخفاء القسري وقيام سيادة القانون واستغلال القضاء واستمرار الخطة الوطنية المفتوحة للأجل وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتيجة عن ذلك من حجة وزر وتشتت الأعداد الكبيرة.
1: مستمعينا الأكارم، إذن نكتفي بهذا الجزء من كلمة الأستاذ محمد علي شعب عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغيير الديمقراطية ومسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية. زميل برهان سوف نواصل أيضا بس الكلمات الأخرى من ضمنها كلمة الأستاذ محمد علي شعب محمد علي شيا رئيس مكتب الثقافة والإعلام، ولدينا أيضا كلمات أخرى، كلمة للأستاذ نجوى ياسين أيضا وكلمة للأستاذ الأمين عبد الله أيضا بالتقرينيا، ولدينا كلمة يمكن رابطة أبناء المنخفضات أيضا هناك حسب ما يسعفنا الوقت. لكن مستمعينا الأكارم، نحن مقبلين على برنامج كبير الزميل برهان يوم السبت القادم 12 سبتمبر تحتفل إذاعتنا إذاعة صوت إريتريا طبعا بربع قرن من البث المباشر. عندنا يوم السبت القادم الزميل برهان يوم كبير طبعا ويوم فاصلة وتاريخية بالنسبة لإذاعتنا، 25 عاما نحن على الهواء، ويسرنا طبعا مشاركة المجتمع الإريتري الكريم هنا في مدينة ملبورن لرؤية أبنائه وإنجازات أبنائه. هذه الوزاعة التي مر عليها أكثر من 40 و50 شخصا سوف يأتي اليوم واللحظة التي سوف نقدم فيها نقول فيها كلمة شكرا لهذه الجنود المعلوم منها والمجهول.
2: نعم أحمد، فنناشد الناس المهتمين عشان يحضروا في المواعيد. طبعا البرنامج حيبدأ الساعة 5،
1: نعم،
2: وحيستمر الساعة 10، والبرنامج حيبدأ 5:30 يعني،
1: نعم،
2: الحضور 5، الأبواب حتفتح 5، والبرنامج حيبدأ الساعة 5:30،
1: نعم،
2: بالموجود.
1: ولدينا ضيوف من المجتمع الاسترالي الكبير بما في ذلك إدارة 3CR، نعم،
2: وعندنا أيضا ضيوف من المجتمع الأوسع من الجاليات الأخرى،
1: نعم.
2: فرجاء نحن الأريتريين لابد أن نتواجد يعني قبل الضيوف، لكي لأنه الاحتفال هو احتفال لأجيال الأريتريا بمناسبة مرور 25 عام منذ تأسيس هذا الصوت أحمد.
1: نعم.
2: فإن شاء الله حيكون برنامج حافل كما ذكرت، طبعا حيتم فيه تكريم حوالي 55 متطوع خلال 25 عام.
1: نعم.
2: ويمكن أغلب الناس ما بتعرف مين هم. فهذه الليلة وبمرور ربع قرن من الزمان لهذا الصوت،
1: نعم،
2: يمكن هذا اليوم هو اليوم المناسب
1: نقول فيه شكرا، نعم،
2: يوم الشكر والسلام ليس للمتطوعين فقط،
1: نعم،
2: هنالك أيضا يمكن في بعض الناس حيتفاجئوا ببعض الأسماء لأنه في ناس أحمد كما تعلم يساعدوا هذه الإذاعة من سنين خلف الستار.
1: نعم.
2: فإن شاء الله حيتم شكرهم أمام الجميع. من لا يشكر الناس لا يشكر الله طبعا.
1: صحيح.
2: ونتمنى أن يواصلوا في دعمهم مع الانشغالات الموجودة. إن شاء الله زي ما قلنا حيكون في توزيع شهادات
1: التقدير لهؤلاء التقدير
2: المتطوعون. ابتداء من مؤسسة الإذاعة الأخت أمونة عبد الله إلى آخر إنسان يمكن التحق اللي هم عبير وميساء يعني.
1: جميل.
2: فحيكون من ضمن البرنامج أيضا أحمد هنالك حيكون عندنا فيلم قصير عن الإذاعة يمكن 10 دقائق.
1: نعم.
2: سيعرض هذا الفيلم في هذه الليلة.
1: نعم.
2: وسنستمع لكلمات
1: لقطات مختارة من برامج سابقة
2: للبرامج خلال 20 خلال 25 عام.
1: نعم.
2: فإن شاء الله سيتم عرض فيلم عن الإذاعة. وأيضا هنالك كلمات حتكون هنالك عمدة موني فالي كونسل ستكون موجودة الدكتورة روز أيسر.
1: نعم.
2: وهي طبعا زميلة الجالية الإريترية لقرابة فوق 20 عام.
1: نعم. كنا استضفناها يمكن يعني
2: أكثر من مرة. نعم.
1: نعم كان جاتنا في الإذاعة.
2: الآن
1: نعم.
2: هي طبعا المير لموني فالي كونسل حتكون متواجدة وأيضا إدارة 3CR ستكون متواجدة وأيضا متطوعين من 3CR ولدينا أيضا ضيوف من الجاليات الأفريقية الأخرى.
1: نعم.
2: وسوف يتخلل البرنامج طبعا عشاء فاخر إن شاء الله. يعني ما حنقول عشاء خفيف.
1: نعم.
2: يعني اللي يحضر أبدر حيأخذ أكثر إن شاء الله يعني.
1: بإذن الله تعالى.
2: مناسبة ما فيها تذاكر طبعا.
1: الدخول مجانا
2: والحضور مجانا لكن في داخل القاعة إن شاء الله هنالك مفاجآت في معروضات في أشياء ونتمنى الناس يشاركوا إذا عجبهم البرنامج ما عايزينهم يشاركوا
1: يعني ما في تذاكر لكن في خلال التبرعات طبعا هذا الصوت عالي طبعا وباقي بالجهد المادي يعني ما تبذل في هذا الصوت. نعم.
2: باب التبرعات ستكون مفتوحة أي إنسان عايز يتبرع بأي مبلغ إن شاء الله يكون 10 سنت يعني في المكان
1: الجهاز يعني نعم يكون في
2: هنالك في جهاز البنك ما حيكون في حجة طبعا هنالك جهاز وهناك أيضا صندوق.
1: نعم.
2: من يريد أن يتبرع كاش من يريد أن يتبرع عبر
1: الحساب البنكي. نعم.
2: واللي يريد أيضا ما يتبرع ما في أي مشكلة حضوركم. نعم. طبعا هو أولى.
1: نعم.
2: أيضا أحمد هنالك سوف نكشف يمكن الناس اللي دعمونا خلال 20 عام كسبونسرشيب يعني هنالك مؤسسات أفريقية صغرى سواء كانت من الجالية الإريترية أو خارج الجالية الإريترية ليس الإذاعة فقط أيضا دعموا الفرق الكروية في الجالية ودعموا الجالية ولا زالوا يدعمون الجالية ويدعمون أيضا فروع الجالية في مختلف المناسبات.
1: نعم.
2: فحيكون في بورد خاص بالنسبة للسبونسرز يمكن أيضا الناس حتشوف يعني البيزنس المتعاونين يتعاونوا.
1: ممتاز. اذا راح تكون ليله تعريفيه ليست بالاذاعه وحسب ولكن ايضا بالفعاليات الموجوده
2: داخل الفعاليات الموجوده في داخل المجتمع الاريتري وايضا خارج المجتمع الاريتري هنالك داعمين كثر.
1: نعم.
2: فان شاء الله حتظهر اساميهم بالذات من الاعمال الصغرى. سوف نظهر اساميهم. هنالك من واصل معنا في التبرع وهنالك من تبرع في السنين الماضيه فنحن حبينا نعمل اللي هو البورد خاص بالنسبة للمتبرعين
1: يعني لفت الشكر
2: لفت الشكر لهم
1: يعني. نعم. بغض النظر المتبرع كم مرة أو وقف أو استمر بغض النظر لكن كلمة شكر ووفاء من
2: يعني الناس بكسرت السايم بتاع السبونسر شيء واللي بتشوفه عشان ما يكون في فكرة بأنه هنا من
1: يعني
2: في
1: مبالغ كبيرة بتأتي منه
2: لا
1: نعم لا بالتأكيد
2: هنالك في مواظبين مثلا إذا قلنا زي روزا ريستورانت مثلا كمثل يعني.
1: نعم.
2: من الناس المواظبين سنويا وعندنا المؤسسات أيضا مثل الرابطة سنتر أستراليا مثل أيضا عندنا
1: روزا إيثار ريستورانت مثلا مطعم روزا
2: عندك إيثار
1: نعم.
2: عندك روزا
1: نعم.
2: عندك مروة فودس
1: نعم.
2: يعني عشان ما أنسى واحد ولا اثنين لكن في عصر
1: على مستوى الأفراد يعني. إذا مستوى الأفراد عندنا متطوعين يعني المواظبين يعني في ناس
2: نعم نعم نعم نعم نعم ونحن قاعدين نذكر أساميهم طبعا. نعم. يمكن هذا العام شوية انشغلنا بترتيبات الاحتفال فلم نتمكن تغطية كل شيء، وحتى ما تابعنا أيضا التبرعات، وكما شاهدنا أحمد تبرعات هذا العام كان ضعيف جدا صراحة. لكن إن شاء الله يعني نحن نتمنى الناس لكي تلحق، والناس طبعا ليس بعدم إرادة المشاركة، لكن بقى يحصل نسيان أيضا، نحب أيضا التذكير الدائم.
1: إذن نعم زميل برازان المستمعين الأكارم، ما تنسوا إذن احتفال إذاعتنا يوم السبت القادم في فلامنتون كوميونتي سنتر، طبعا 25 ماونت ألكسندر رود من الساعة 5. زميل برهان ننتقل الآن نعم
2: نعم
1: من 5 إلى
2: من 5 إلى 10. يا ريت والناس تحضر في الزمن الساعة 5.
1: إذن ننقل المستمعين الأكارم، نستمر في نقل الكلمات التي قيلت يوم أمس في احتفال المجلس المركزي للتغيير الديمقراطي في إريتريا بالذكرى 65 للكفاح المسلح الإريتري. هذه كلمة الأستاذ الأمين عبد الله.
3: أحواتين أحاتين كمون قدائم تقادلتي أبزل رخابكم إنها مسكنكو كيف مسكنكو كحلف أيدل كبور هزبنا بعل حادة مسكرم مخبارنا جدنا كبرتات زحالة في تاريخنا مذكر طرايزي كوني يقداس أفلو كنتات حقرنا ناس تنتنا كبتاريخنا تمرتي نقسم اللو نتم هزبنا مسوقاتي زخفر لهم علامتات نمررقات مبسعنا نحيد سلهم أبقاطا ميك خووني يقبا هزبي إرترا نحنا ينوح حمتات قالسن مسوقاتن حقراوي ناتنت الرجال بيسوي، بخون بر، حرنا صانة حرنة نتن، فتحون كبرون، لأن حقن المركب زنو برو تصفى حساب لومي أي ترجال جزل، كتراوي سرعة، كذت حزبي، بدلت حزبي عارفينه، قوامه تكالات ألبو غيره، بدلت كاوي سبلاوين حيود عارفينه. بحرياوي حزبنا تصفو أجيدو ذيقاتا كمسراتاوي مسالاتومن حرناتومن أجيدو يركب إرترا حقرنا بزحاب قلدتات إرتراويان تسوولا حقر خبور هويت المنبار تصفو مسائي المركابن عدلاتن يسقل الله حقر كينا الله حزبنا لومي بزي حقاو مسرح مأسرتن مسوارن بخران لعلنا حقن نصاف درت ألبو تهدراوي أقل قلود كمون بسنكر حسن قطباوي محبراوي كنتات أزيو كبيت هود يحلف الله بسنكزي كا بزحات ديقاتات نسدتن تقاليعهم أبملا علم فح إلهم يركبو أبزخرزي زحزنا لنا عبيف اللين اتهقروا والناني عدل المخان كله تي مسواتي زخفولو هزبي تحسسان حمشتان عمد كب مجمار صوراءو نمسولونا حرنة فتحن ملو زقنتاوي مسل نمرقات كساب حجيك على اسم الله إيو. سلازي نسواتنا صورنا حزبنا حقنيا تأمننا مرأيا جدنتون مذكر تراي كونان يقداس نتوم نسوو أولوم كورتاتن علاماتاتن مالت نحقرن حرنتن زهلوا حزبن أب فتحن لعلنا حقن معرزة قناتها مثلاتن نتسرتت حقر نمرقات بتكهر من كلاس نايقدن إيه خبرات هاقراويان تقاوم تحت.
1: إذن مستمعين الأكارم نكتفي بهذا القدر أيضا من كلمة الأستاذ الأمين عبد الله إدريس بالتقرينيا، وهي طبعا هو أيضا عضو المجلس الوطني. الآن ننتقل إلى كلمة الرعيل الأول للمناد الكبير عبد الله إدريس علاج، حيث ألقى ممثلا للرعيل الأول.
4: اسمحوا لي أن أحيي حضوركم الكريم بهذه المناسبة العزيزة في قلوبنا
3: وهي مفاتح من سبتمبر عام 1961. يحتفل فرع استراليا وجاليتنا الموقرة بمدينة ملبن اليوم بذكرى مرور 65 عاما للكفاح المسلح بقيادة جبهة تحرير اريتريا الذي أعلنه قائدنا البطل الشهيد حامد إدريس عواتي ورفاقه الأبرار الذي أطلق الرصاصة الأولى في منطقة أدان عام 1961 وأعلنوها ثورة حتى النصر أو الشهادة. وبهذه الإعلان التف الشعب الإريتري حول ثورته. وبعد فترة من الكفاح المرير وبالرغم من تكالب الأعداء غربا وشرقا ورغم كل ذلك إن صمود وتضحيات الشعب وثورته قد هزم الأعداء ونال استقلاله في عام 1991. لقد كان الفاتح من سبتمبر 61 معلما بارزا في مسيرة نضالنا الوطني من أجل الحرية والاستقلال والذي امتد لنصف قرن من الزمان بداية من النضالات السياسية التي خاضوها أبهاتنا وحتى إعلان الكفاح المسلح في سبتمبر 61. يدنا مسيرة ثورتنا الوطنية نحو تحقيق أهدافها الأخرى المتمثلة في سيادة القانون والتنمية والعدالة والسلام قد تعسر بسبب السياسات الطائشة واللا مسؤولة للطقم التي جلست في سدة الحكم وبحكم الأمر الواقع بعد هزيمة العدل الإثيوبي. هذا ومن هذا المنطلق أدعو كافة القوى الوطنية أن توحد صفوفها وأن تنتبه لهذه المؤامرات التي تحيك وطننا وأن تعمل بأسرع وقت للتغيير تغيير النظام والحفاظ على سيادة الوطن ورفع كافة الظلم من كاهل الشعب الإريتري. عاشت ذكرى الفاتح من سبتمبر. عاشت إريتريا حرة ديمقراطية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
1: إذن مستمعينا الأكارم كان ذلك المناضل الإريتري القديم عبد الله سعيد إدريس علاج ومثل هنا الرأي الأول الذي تعج بمدينة ملبورن بالتأكيد وسطنا هنا منادلين كسر من الرأي الأول فلهم التحية والتجلى في عيدهم الوطني. الآن ننتقل إلى كلمة رئيس مكتب الثقافة والإعلام الأستاذ محمد علي الشيعة.
4: على الشهيد الشهيد محمود جابر احدى الرعيل الاول كان قيادي في المنطقه الخامسه وكان له دور بارز جدا في هذا العمل الميداني وفي اصعب مناطق ناظر على المنطقه الخامسه وخاصه بعد ما سلم قائده والتاي كان له دور كبير جدا في هذا الجانب. والغريبه سبتمبر تنادي الرعيل يوم 29/8 ذكرى استشهاد الشهيد القائد رئيس محمد آلة. يوم 3/9 ذكرى استشهاد الشهيد القائد عبد الحسن. وهكذا تواليك شهداؤنا في هذه المرحلة. شاهدنا المقطع المصور القصير عن حامد عواتي وهذا المقطع مركز في جانب شخصيته ودوره إن كان في الجانب الفروسية أو إن كان جانب تربيته أو إن كان جانب دوره. حقيقة حامد عواتي هو من الريف تاج الفلاح وثم عسكري وثم مدني بعد ما أخذ دوره في روما فيعتبر حامد عواتي أفندي بمعنى الكلمة فلاح ابن فلاح بمعنى الكلمة ودوره كبير جدا. إحنا نقرأ حامد عواتي ضمن صيغة معينة اللي هو الصيغة بتاع المشروع الوطني ليس شك فردا ولا نقطة شيطاني إنما هو ضمن المشروع الوطني الذي اللي قادوهم أبانا على رأسهم عبد القادر الكبيري وعلى رأسهم إبراهيم السلطان وعلى رأسهم الشيخ عزيز محمد آدم ودور الحركة الوطنية في الفترة الأولى. حامد عواتي يعتبر ضمن هذا المشروع الوطني. هذا المشروع لازم نادل من أجله ونستمر في هذا النهج. لعب دور كبير جدا المصريين الرابطة الإسلامية ثم الكتلة الاستقلالية ثم حركة التحرير فيها ثم جوار التحرير فيها كل هذه المجامع حامد عواتي كان له دور فيها وكان له مجال. في الفترة الأولى الإنجليز عملوا حاجة اسمها الخلقة الفوضى الخلاقة، بمعنى كان بيحرك الشفتة حتى يستولوا على إريتريا حتى لجنة تعصر حقائق عشان ما تاخذ إريتريا استغلالها وتصفى الاستعمار زي ما صفت الصومال وزي ما حصلت في ليبيا تصفية الاستعمار كمان. الشفتة كان بيتحركوا وحامد عواتي كان يسطر هذا الجانب. لعب دور كبير جدا في المنطقة وكان له دور اجتماعي ودور فدائي لحماية المنطقة. ثم بعد القرى الفدرالية المشروع الوطني روى الفدرالية بكسرة أفضل من الدم لإثيوبيا لأنه كان في دم إثيوبيا كان في البانديلك ودم روى الفدرالية أفضل لأنه فيها دولة إريتريا ذات السيادة عندها برلمان عندها بوليس عندها شرطة عندها وزراء عندها كل شيء ترتبط إثيوبيا بوثيقة فدرالية فقط في جانب معين اللي هو في الخارجية والدفاع عن الكاملية. فبالتالي أعضاء البرلمان الكل الاستقلالية كلهم رأوا ضرورة الدفاع عن هذا المشروع.
1: إذن مستمعينا الأكارم أيضا نكتفي بهذا القدر من كلمة الأستاذ محمد علي الشيا رئيس مكتب الثقافة والإعلام. نظرا لضيق الوقت طبعا لدينا اليوم عاوزين نصل لمعظم الكلمات التي ألقيت أو على الأقل شيء مقتطفات منها، ما قاعد نزيد طبعا كل الكلمات لكن جزء منها نظرا لضيق الوقت لدينا لسه. الآن ننتقل أيضا لكلمة المرأة الإريترية، هذه المرأة التي طبعا الزميل برهان لعبت دور كبير في النضال الإريتري في كل مراحله. المرأة كانت مع الجندي وكانت مع المقاومة في كل مكان. الآن كلمة المرأة الإريترية ألقتها الأستاذة نجوى ياسين فنستمع إليها.
5: تحية تليق بذكرى الأول من سبتمبر، تحية لمن أشعلوا حرارة، تحية لمن أشعلوا شرارة الحرية ولمن دفعوا أعمارهم وأرواحهم ثمنا للوطن ولأمهات إريتريا ونسائها اللواتي حملن وجع النضال وأمله جيلا بعد جيل. وتحية لكم أنتم الحاضرين اليوم، لأن الأوطان تبقى حية ما دامت ذاكرتها حية في أبنائها وبناتها. الأول من سبتمبر بين أمانة الماضي وقلق المستقبل، شرارة الثورة وأمانة التاريخ. في الأول من سبتمبر عام 1961 انطلقت شرارة الثورة الإريترية بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي ورفاقه كما استمعنا لعمنا عبد الله. فبدأت مرحلة تاريخية من نضال الشعب الإريتري من أجل الحرية والكرامة والوطن. وفي هذه الذكرى نستحضر تضحيات جيل قدم شبابه وعمره وروحه من أجل أن تكون لإريتريا دولة حرة ومستقبل أفضل. المرأة الإريترية شريكة في صناعة التاريخ. لا يمكن أن نتحدث عن ذلك النضال دون أن نتوقف عند المرأة الإريترية التي كانت شريكة أصيلة في مسيرة الثورة. فلم تكن المرأة مجرد أم أو زوجة أو ابنة تنتظر عودة المقاتلين، بل كانت مقاتلة وممرضة ومعلمة وعاملة وناشطة، وتحملت مسؤوليات كبيرة في ظروف قاسية. دفعت المرأة الإريترية ثمناً باهظاً من أجل الوطن، فقد فقدت أبنائها وأزواجها وأخوتها وعاشت سنوات من الحرب والنزوح والفقد، لكنها لم تنكسر، لكنها لم تنكسل بل واصلت الصمود والعطاء وأسهمت في بناء الوعي وحماية الأسرة والمجتمع. من تكريم الماضي إلى حقوق الحاضر، إن تكريم المرأة الإريترية لا ينبغي أن يقتصر على الحديث عن دورها في الماضي، بل يجب أن يمتد إلى حاضرها ومستقبلها. فالمرأة التي شاركت في الثورة وضحت من أجل الوطن تستحق اليوم أن تعيش بكرامة، وأن تتعلم وتعمل وتشارك في صنع القرار، وأن تكون شريكة كاملة في بناء إريتريا. جيل يرحل وأمانة تبقى، واليوم نحن نودع واحدا تلو الآخر من رجال ونساء ذلك الجيل، وآخرهم المناضل محمود جابر بغرب. يفرض علينا ذلك سؤالا مهما، ألا وهو: هل حافظنا على الأمانة التي تركوها لنا؟ وماذا سنترك للأجيال القادمة بين سنين وسهام سؤال وطن؟ نفرح اليوم بسنين حتى تولدمت هن، ونفتخر بما تحققه، لأنها تذكرنا بما تستطيع ابنة إريتريا أن تصنع عندما تجد الحرية والفرصة والدعم. وفي المقابل نقف أمامنا سهام علي عبده التي اعتقلت وهي في 15 من عمرها، لتذكرنا بأحلام سلبت منها سنوات من العمر والحرية. بين سنيد وسهام يقف سؤال وطن كامل: أي مستقبل نريده لبناتنا وأبنائنا؟ هل نريد مستقبلا تفتح فيه الأبواب أمام الطاقات والمواهب، أم مستقبلا تغلق فيه الأبواب أمام الشباب وتصادر فيه الأحلام وتهدر فيه سنوات العمر؟ إريتريا التي نريدها، نحن نريد إريتريا تستطيع فيها المرأة أن تتعلم.
1: إذن مستمعينا الأكارم، كانت لك كلمة المرأة الإريترية في احتفال يوم أمس، احتفال الذكرى 65 للكفاح الإريتري المسلح، والذي يقيم هذا الحفل بمدينة ملبورن تحت إشراف المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري. الزميل برهان، ما زلنا ننقل الكلمات، ننتقل الآن لكلمة الكادر الإريتري القديم الأستاذ عبد القادر هبتيس، أحد كوادر جبهة تحرير إريتريا. وعبد القادر الأستاذ برهان طبعا نموذج فريد من نوعه، يعني يمكن من 10-12 سنة بدأ التحق بالثورة ويوزع البيانات داخل أوردات، وكان في الخلية بتاع الجبهة، ثم انتقل إلى السودان، ثم عاد إلى إريتريا، كان يتنقل، فحالة فريدة يعني فوق 60 عام تقريبا هو في النضال، يعني في حالة مقاومة إلى اليوم. فالأستاذ محمد علي الشيخ طبعا لما قدم جزء من تاريخي، حالة نادرة فعلا، يعني عايش في إريتريا طولا وعرضا يعني، وفي النهاية زي ما سمعنا أحلامه أنه يعود إلى مدينة قردات ويقعد في المسجد ويمشي إلى بيتي وجامع تراويح. أنا عندي طموح بسيط يعني، ما لا, لا, لا سلطة ولا جاه ولا حاجة، عاود يمشي استقر في مدينتي التي ولد فيها.
2: يمكن أحمد طموح أغلب الشعب الإريتري
1: بالذات، هذا الجيل، نحن جيلنا دلوقتي،
2: يعني الناس اللي عانت. يعني عبد القادر عندما يقول هذا الكلام، أحمد كما ذكر مبارح وأيضا كما ذكرت الآن، هو التحق بالنضال وهو في عمر صغير جدا، وكان زي ما تقول طوف، كان بحكم صغر سنه،
1: نعم،
2: كان بيودي مراسيل وكان عاقل ويفهم بأنه في اجتماعات بتحصل وكذا إلى آخره. وأيضا عنده دور كبير بالمناسبة عبد القادر محمد،
1: نعم،
2: أخونا عبد القادر هبتيس، يعني تعرف بأن مدرسة نضال
1: في مدينة كسر اللاجئين،
2: يعني من الناس اللي أسسوها كان عبد القادر هبتيس
1: قبل ما يمشي سوريا الكلام ده،
2: هو طالب في الإعدادي وقتها، يعني
1: كان رؤية، يعني رؤية كبيرة،
2: فتح المدرسة دي أحمد لتدريس أخواتنا اللي كان بيشتغلوا عاملات
1: في
2: زي ما تقول محو الأمية، كان أصلا يعني. بعد ذلك تحول إلى مدرسة أساسية، والآن مدرسة النضال لأكثر من 40 عام ولا 45 عام، قرابة
1: نعم
2: 50 عام.
1: نعم الكلام في منتصف السبعينات الكلام.
2: نعم نعم نعم. لا زالت مستمرة.
1: نعم.
2: أيضا في تأسيس اتحاد الطلبة ودوره يعني حتى في القاهرة
1: معروف
2: في سوريا.
1: يعني في سوريا في
2: القادر فعلا من السينير كادرس في النضال الإريتري من طفولتي إلى
1: نعم
2: اليوم.
1: نعم.
2: وما عنده هم عبد القادر، ما عنده ونسة غير إريتريا يعني. حتى ونسته العادية دائما إريتريا
1: على إريتريا وعن أبطال. وذلك الوقت حنستمع للكلمة. نعم. أيضا لديه يعني ذاكرة قوية وعنده معلومات قوية عن إريتريا، حتى الشخصيات ذكرها أمس غالبا ما سمع بها الناس. نعم. فعلا. فننتقل حاليا إلى كلمته. نعم كلمة الأستاذ عبد القادر هبتيس.
4: وله دور كبير جدا وما زال ينادي الحركة الطلابية الإريترية. فليتفضل أخذ الرأي.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيي نفسي وأحيي الشعب الإريتري بمناسبة ذكرى سبتمبر، ذكرى انطلاق الكفاح المسلح. هذه الانطلاقة دي اللي تمت ما تمت شكل زي ما قال الأخ محمد علي الشيخ. فعلا كان في تحضير وكان في نضالات خاضها الشعب الإريتري. هناك كتار ممكن التاريخ ما يعرفوا بأنه نحن أو أهلنا في بركة والقائد يصدوا لما جاءت الحملة بتاع المهدية ووصل لحد أكبر منعاء في دوحة غردان. الناس ما يعرفوا أنه الشعب الإريتري له وصد أيضا للغضب اللي يصيب كان يتكرر في إريتريا. كان يصدوا له دائما الشعب الإريتري. ما كانوا مسلحين لكن أصلحتهم بالخبية وهزموا الأولى اللي هزموه فرع بتاع قبيلة يصدلوه وطاردوه الحزم ودخلوه هنا. فنحن الإريتريين يجب نفتخر بتاريخه، نحن يجب نفتخر بتاريخنا. حامد عرواتي وما حدث يوم 61 تحت الحاصل لمشروع وطني خاضه الرابطة الإريترية الرابطة الإسلامية وخاضه وحركة التحريرية والقوة كلها كانت تتحرك. يعني الدور اللي لعبه عمل إدريس حمد آدم. إدريس حمد آدم لعب دور كبير ورجل مظلومه. الناس ما بتعرف إدريس وما تتكلم. إدريس حمد آدم عقد اجتماعية في مدينة أبو ظبي سنة 57، عقد مع عيان مدينة أبو ظبي وشكوا لجنة لاتصال بكل المدن الإريترية عشان يجي يقنعوهم بضرورة الالتحاق بالشيء اللي هيحصل في المستقبل. بالإضافة للتحرك بتاعته بعد ما طلع مشى الغيرة عمل الاجتماعات سنة 60 أسسوا جبهة التحرير أسسوا مع الطلاب الإريتريين والحين تقريبا السياسي اللي كان موجود ومعه بقية الطلاب. وفي نفس الوقت اتضح بأنه في مجموعة ثانية كان منظم نفسها بقيادة سيد حسين الشهيد سيد حسين. كان مجموعة صغيرة كان منظمين ضد النظام كان ضد الاستعمار الفكري. ففي كل مجموعة كانت تتحرك. فلما الناس تتحرك في مدينة أبو الضواحية اتصالاتهم بحامد عواد واستعداد حامد عواد على أن يفجر الكفاح المسلح. الناس الجيش كان يتحرك من الجيش السوداني كان يتحرك من الجيش السوداني. دي كلها كانت محاولات. فالناس اللي لعبوا دور كبير جدا في الوقوف إلى جانب حامد عواد ودفع اللي قدام هو تقريبا في مدينة أبو الضواحية بالتحديد أستاذ محمود أحمد صالح. أستاذ محمود أحمد صالح إنسان ما عادوا. إنسان محمود أحمد صالح عندك إنسان محمود أحمد صالح عندك الشيء صالح أحمد سعيد. ممكن الناس كتار ما يعرفوه. صالح أحمد سعيد من أبرز إذا كان إريتريا ما أنجبت المرأة الإريترية ما أنجبت بس لو أنجبت صالح أحمد سعيد يكفي. إذا كانت المرأة الإريترية يجب أن تفخر بأنه أنجبت واحد اسمه صالح أحمد سعيد. الناس كتار لو سألتهم صالح أحمد سعيد ما بعرفوه نتيجة لأنه في تقصير إعلامي من نحن يعني. والناس اللي الكتاب والصحفيين وغيرهم المفروض في ملاحم حصلت المفروض الناس تسجلها. التغيير السياسي والكتابة السياسية عادية لكنه ملاحم حصلت في داخل الإريتريا زي ملحمة الشهيد أحمد ورده لما يجي يهاجم المعسكر بتاع منصورة ويرفع العلم الإريتري ويتحدى ويستشهد ويقع ولما يجي يشيلوه دار يشيلوه يقول لهم لا ما تشيلوه يا جماعة عشان الجيش اللي فيه ما يلاحقهم ويسبب في ضررهم يعني. فيفضل في المكان ويجي يشيلوه في مدينة أبوراد وفي مدينة أبوراد يتف على الغائد كبديع يعني. يتف فيه وذاك يطلع مسدس ويقتله مباشرة معه. وتم أول واحد ممكن تم تعليقه في مدينة أبوراد هو تقريبا إذا كان معه قبل ما اعرف تجربه هي ولا قبل ما متاكد لكن احمد الله عندنا بطولات كيف نحن نسجلها الصح الادباء والشعراء وغيرهم دليل اكتب عن المراحي ماشي في شكل مسرحيات في شكل شعر في شعر روايات اكتب عن هذا الشعر فكان حامد عواد لما طلع طبعا المجموعه اللي حاول بقدر الامكان احتضانه ومعه ودفعه كان على راسه زي ما قلت لك الاستاذ محمد صالح والاستاذ وصالح محمد سعيد وفي واحد ثاني الناس كلها ما بتعرفه محمد يوسف هذا المنتقد هذا الانسان ده من ابرز الابطال الرجل البطل كان وكان يتحرك لدرجه انه حامد عواده كان مسكين هنا لما قابله رجل متحمس كان فقال اقعد في غرفتك ما تطلع اقعد عشان يحركوا الناس ففي شخصيات لعبوا دور كبير جدا نحن يجي ابرازها وتعليم الناس الاساسي الاساسي نحن نتسرع والشعب اللي كله التف حول ثوره فيه ومشروعنا كان مشروع وطني شو هذا المشروع من مجموعه معينه يا ما نقول الحاضنه بتاعتهم كلهم تجريه بالمناسبه ما نقول كلهم مسيحيين هم يجي من الميل الان المسيحيين بتاعنا التجريه قاعد يقول والله نحن ما قاعد نحكم قاعد يحكموا تجريه وقاعد يسبوا الاسماء يعني قاعد يقول عشان نحن نعرف قاعد يقول نحن ما تجريه نحن تجريه بريئين نحن اللي قاعد يحكم يقول لك اسمه حقوص واساسه فرقي و مانكا وفي اثنين تانيين انا لا ما ادري خمسه تقراوين ما ادري كثير ما اللي قاعد يحكموا الان هم والمسيطرين على الاقتصاد بتاع البلد والمسيطرين على الامن بتاع فمهمتنا نحن مش الابتعاد من المسيحيين هو نحن نغير زي ما جمعناهم زي ما في المشروع الوطني وخليناهم يلتفوا ويجيبوا على المشروع الوطني ايضا الان كيف نحن نجمع الناس في المشروع الوطني ويجيبوا على المشروع الوطني اللي نحن عاوزين شنو؟ عاوزين حقوق انا هل اريتري الان تشبهني؟ ما تشبهني اريتري الان ما تشبهني انا عاوز تشبهني مش تشبهني بمعنى انه والله لبسي جلابيه ولا لا لا لا تشبهني اللي مرقق فيه انه والله انا عاوز اللغه العربيه عاوز احنا الشعب الريتري تدري عاوز انه اكون ممثل في الشرطه في البرلمان في في في في الوزارة في أي شيء اليوم نحن مو مصنع اليوم نحن قرابة في داخل البلد بتاعنا يعني فنحن خلافنا مع النظام بتاع الجبهة الشعبية أو خلافنا مع النظام بتاع السياسة الرئيسية ده ما يدفعنا أنه نحن يكون عندنا نزعة بتاع كراهية الحاجة اسمها التجريمة أو
1: مستمعينا الأكارم إذا كانت تلك أيضا جزء من كلمة الأستاذ عبد القادر بتيس هو كما قلنا طبعا كادر قديم في جبهة التحرير التريا وما زال مواصلا طبعا نداله ضمن تنظيم الحزب الشعب الديمقراطي الأرتري سوف نكتفي بهذه الكلمات من المجلس الوطني من احتفال المجلس الوطني يوم أمس الزميل برهان يمكن قبل الفقرة الأخيرة لدينا قبل ما نختم برنامجنا هذا اليوم سوف ننتقل إلى الأخ الزميل ياسر عبد الرحيم طبعا مسجل لنا أيضا تقرير صوتي من أهلنا في الشمال ففاصل الزميل برهان فاصل غنائي ثم نعود إلى العزيز ياسر عبد الرحيم فأبقوا معنا